0: كيف بدأ الكاون داون مش فورسي نرى والهب بتاعنا يصل دريت من سان جيليان بونجو جيمي لارا وين ويك اون بي بريكفست انا ميك سلا عشرة دولودو او تو بي اونست ادن انا شي تلي اكونترا الهين بهالسا تنستني اختي لاين يا در سكند الجيمي باي دوي فوق جيمي تنتكلم دولودو
1: احنا اوبيومنت اردين ارجعنا لونيفرسيزا الكي اس يو فريشرز ويك ادينا فوق كود
0: بالسبيشال خاي كل نيد لك لي على ساي كلوك تبقى بلا سيجلا اش من ارجيمي ما نعملوش
1: شيء بلا جريس وكود
0: اكو اش هذا
1: ما هاليش الكاروت سلم ايه
0: طلعنا

0: او برا بهالسا انت نداول برو عاد نداييم شو متي وين
1: انا رافيني كيجم
0: انا باك اب انا باك اب
1: انا دايم بريبارات دايم
2: ليست يا فتسمع في الباك جراوند الباك اب
0: يس ام اسمع قبل بالتيلة سياتانا فلمكين على الودو حفنا جايين تشانس اللي تلفمانا بارت منك وكل يصل الكويد ستالارا
1: جاي جاي
0: on the way انتو
1: مسيق لايو لا
0: لا لا لا

0: Harry Styles, American Girls, al دالود بونجو كبيرة مبارا نسبرا اللي اتجد شايف داكم اكي في امزو دسا انسان وشرين في 23 grad جيمي لارا وين امنيكم بي بريكفست لايف من جوال الونيفرستا نافو اللي البايس probablement هو
1: ويقف
0: اكي فم حفر بسيط بلاداول
2: ادا كم تلات لما با كومبيناتيوني كل يمكن بلاداول
0: فيرو فيرو
2: فاني لياناف ناسب خجر ايم ما جيش من الاخ
0: اوش فير تسكانتا تسكانتا
1: عندهم بزون
0: الاتريكو لا داكا كيف انو ما ستياتي حبا الشمس ادن
1: ستياتي تايب حلو في دي المارا هوشنا
0: يس اكو اكو بونجو كبيرة يك جيت وفتواتي يو اتجوا فتواتي نشتئو اللي نسمو لهنكم تدقوش ابعتولنا هنا ادناو بش نادروكم
1: ديم اما ليكم السابورت
0: اكو اما تكون سابيها لدك ولا لما ندوم شابتتي احدنو حلوم
2: مش هيك؟
1: ايه تاسيو يكي تتهدفو كلهم زور كمبيوتر
0: وما ندوم جنريتر
1: Jena, l-aħħar
2: darba ġrat li meta mort għand il-barbier fis-sajf. Mort għand il-barbier, sibtu malu għatlu, hello, għatlu kollox sew jien, għallu, bla dawlu bla jisi insa.
0: Anzi, ma bdikx waqflu.
1: Għallu,
0: kienet tkun ħesil. Bonġo kbira, koblu matulna 9930897 fuq WhatsApp tana, koblu biktar, soni fodera, bekki il-flimkien, say something fuq bej. Bonġo!
1: Bonġo!

0: Gray și Sora Wannabe al Dalodu, Jamie Lara Wayne, au nec on Bay Breakfast în Savu Joa, l'Università, au nec al KSU Freshers Week, ole!
1: The Bay Freshers Tour 2026. Bay!
0: Ecco.
2: Sono menienale e lum anna lictar loba favorita dalle studenti già l'università.
3: Già J al bingo.
2: Yes, baby bingo. Kena dilemma da shaker odim, nale ora che jet fai la sina altena sma fish hadam lo al baby bingo. Ora nella prof senar. Altena kera. Ash le wel lecture ma nistax naqbiza. Taf kif ta sena ma dal prosh ma dal
3: lali. Ja, li kena responsabili studenta, responsabili.
4: Ma dimo sta darba al baby bingo.
0: Tale o kollo ke chance li terba hawek. O li zit le flow lecture, sa ma fi ashi hazi. Nash non ette kun introduttorio, nahseb. O a parte menek, esek لات لف لو الويهت مالا سنيال انقرى لك شهاجة
3: مش هيك تفكير تفكير تايبا تتلف لو الويهت
0: اكن الرجونا
2: يلا نمن اللي تور كيكو كن فلوكا لستس كن يعمل ما يموش
0: كن هالي اب هالسبيشي ناسي
3: بيكون اوش لك شهاجي جوا ومول
0: هيا بيبين بورا جيلي كن اوتا
3: ملا
0: هذا وكل اللي سير يكونوا قدين اوك لونيفرسيتا انسوا مانكا يكلا مش تدو صح دينا نملو تهم لفلوف سنار ام نهتو غوست ايج كابلو مكتار فالي سبوست ملون اهد سم هلب فوق بي بونجو
2: بونجو

0: you can bank on.
1: الخميس الأودو بونجون نسوب هالسوفتن بلت سوي دارلي عندنا نستنو لستس هاجر كوبرمنتا جورناتا وكل بچانس لي يساب ديك النقرة زائرة هالزيتارت برو سوبوس موسر يكون نالبدا مال تمباتي هاللوم لولا واحدة 27 جراد تنزل مدوار الساتاش الليلة.
0: You're listening to Jake Kashkiri. Yeah, we turn it up 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

MK وانكي كريستال الخميس ورا نفس النهار ديك ديور فايد ريسا من بين اسبالي انتي سايسا كلك جوانا طيبة فورس يدك فلستيت من لانج بريك يونك لا بالكونترا اسا سرت مورا لانج بريك هلش كل تم بشتوك تشانس فيكش بريتو هو بريك اشو هلو كل غفتي توح هلك ودور بطرف بشيو closed for a lunch break داك التيب بش كل لغتي عفنا عرا ملهين تشولت يا كمي عزم لكوباني الله خرفتيت فلمكين وصاري كوبلو قدين بوهدا من الكبار وهدا من الكتر اللي هتدو عمنا بخالي السماد ورا الدنيا كلها.

اماجن تكوني يا تتيج ويدخل شاك يجري لك فالت الفيلم سيابت يا يدو وافضل التيج ما مسوما كيرا خفنا نينكينا تدسكا تا اشي سما ستوب دو ويدينج فوق بي شانيلا ونك الهميس فلاجية كيفا هنا ينا هنكون ادا بخصولتو او نك نزم لك كومبانية لورا في تريتك لين الدار فورسي يكادك تسوق لورا لين الدار ورا الشولة شامل ديك السيا اوفر تايم ينا ادا ونك مياك وهنكون ادا اون سالة عشرة الليلة كيف انتي؟ نسبيرا لك اللك جورناتا طيبة ادين جورناتا بس البوت من الويكند جبريهية لخر working day هذا ويرجي ريتورنا داخل

من دربة جوا باريس هذاك هو جيسون درولو Thank You Dancing فوق بي شانيلا وني كلهم جرات لي واحدة اللي نفسها في الفيري تاخاني هاناي اللي كاش كيف يايدو كارما ومش جايب كون طيبة كارما ملا ينا صولت واحدة من دوك التيب تا بيرسوني اللي يجي كون مفتاما ما شهات وسي بوستين كون on the way وتشامب اللي per esempio نالي كا واو جي on the way في الفيري تاجي اللي نقول عني ابن البس الزربون الدار ونكون هاني تلا إما نملا بيس أشنا في العير نشيلي نصل في لهينا شمينيش بيرسونا قلباتا سو زغور زغور زغور

الجديدة تاع ريشل تشينوري اسمها One Song Away From Crying فوق بي شانيلا هناك ويك فورسي ميسيك ده كده شيء عندنا الديسكا بالرجون عش لي عملت ريشل واليسو اك ابدت الاموشن استخا ودورتهم في ديسكا اللي سماينا اللي سماينا بروبيامنت اسا هنبقى وديين وان ديكتار من الكبار والجودة جايين ده الوقت كاتساي وانكي مالكم تود فوق بي.

بي شانيل ونك خفتت لك في تاليني لو عندي كومبيتيزيوني عليك فين انتي وشهات من صحابك يوم الفاميليا يو whatever المن تريد تستو تمرو تراو فيلم جوا السينما كومبليتامنت بشي هذا ترجع الريتورنا الكومبيتيزيوني تال فري فيلم فرايدي وات درايف شو تال راين وغيل فين انتي تستو تاكوستا سينما تيكت درينك وانكي بوب كورن كومبليتامنت بشي كل ما عندك تعمل توقت التنت وات درايف شو تال راين وغيل هيكون وقت يبروفاو اتوك خيل تلات كلمات اللي انت بيهم تتقطع الاسم تاع الفيلم اللي يتي بروفاو يايدو لك اوما يك انت تخسب اللي تعرف دان الاسم تاع الفيلم يبقى تلهم مساج بالاسم تاع الفيلم فوق واتساب فوق 99 000 897